0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل. راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا انه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368

0: 459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال.
5: كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يأتي توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى
10: المستوى اليمني في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تاخدها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
21: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

0: تلك القبضة من بطن السمكة ثمنها عشرات آلاف الدولارات. هذا الكائن بحق يبيض ذهبا. فمعنى عبارة حياة فارهة وفاخرة لا يكتمل إلا بنكهة الكافيار، وليس أي كافيار. فكل سمكة من سمك الحفش احتاج إلى تربيتها من 10 سنوات إلى 13 سنة حتى تنتج هذا البيض الفاخر، ليتم اختيار الناضجة منها، ويقوم فريق بتجهيز نفسه بمنتهى النظافة والتعقيم قبل إخضاع السمكة لعملية شق بطن دقيقة جدا، ومن ثم يرمون لحمها. تبدأ عملية فرز الكافيار وغسله وتخزينه وتجهيزه وتعليبه بطريقة تليق بثمنه الباهظ الذي يصل في بعض أنواعه إلى 35,000 دولار للكيلو الواحد. ما يبرر هذا الثمن ويجعله منطقيا هي المدة الزمنية الكبيرة التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل حياة هذه السمكة المهددة بالانقراض أصلا. فبعد عملية التكاثر ينتظر المشرفون على المزرعة 5 سنوات حتى يميزوا جنس الحفش من ذكر أو أنثى عبر تقنية الموجات الصوتية التي تكشف وجود غشاء البيض. وبعدها ب5 سنوات أخرى تصبح بطون السمكات التي يحتاجون 40,000 دولار شهريا لإطعامها مؤهلة للامتلاء بالكنز ولآلئ الكافيار. ويتم اختيار عدد من الأمهات بعناية ودراسة فائقة لإخضاعهن لعملية التجريد باستخراج بيوضهن وإخصاب هذه البيوض لإنتاج الفراخ. مزارع سمك الحفش محدودة جدا في العالم، وخاصة الحفش الأبيض الذي لا توجد إلا 3 مزارع فقط في الكرة الأرضية لتربيته. وهذا السمك بأنواعه الأشهر من بيلوغا وأسيترا وسيفوروجا وسيريليت موطنه الأصلي هو بحر قزوين، وتحظر معظم دول العالم استيراده كونه مهددا بالانقراض. قد تقولون إن بيض السمك منتشر وليس صعب المنال، هذا صحيح، ولكن ليس كل ما يلمع كافيارا. فسمك السلمون على سبيل المثال ينتج البيض بعد 8 أشهر من عمره فقط، وموجود بوفرة في دول كثيرة. كافيار سمك الحفش في رحلة السنوات 10 من المزرعة إلى الملعقة لا تستطيع كل البطون هضم ثمنه الباهظ، حتى إن طريقة أكله تكون ضمن هذا الإتيكيت المعتمد قبل أن يبتلع أحدهم لقمة ثمنها بين 200 و500 دولار فقط لا غير.
1: شخصيات وأحداث.

0: يا صباح البن بن الكابوس.
1: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: Hey, welcome to our shop.
9: Do you have excellent sports clothes?
8: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
9: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
8: Oh, really? Where is that school?
9: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
8: Oh, really? Is it a good school?
9: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
8: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
9: Yeah, you can.
8: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
9: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
8: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
10: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة

0: الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان.
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 78

الإنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakla. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا مرمطته وصممت يجي اعتذر لك ويسوي الخلاف ده.
5: خلاف ايه يا سيد
4: سالم؟ سالم الاسيوطي وارث زكي سالم الاسيوطي.
5: إيه؟
6: ما تقلقش اصله لسه ما افطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه.
4: ايه ده هو بيتكلم عن سميره
6: ها
4: زميلتك في الكليه؟
6: اه
4: لا يا نادر بيه لا لا لا لا دي سميره دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض.
5: ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟
6: جدع. اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين.
4: طبعا هقول لك مين ده.
6: شكري السيد خطيبها.
4: هو الواد شكر السيد خطب؟
6: خطب
4: شكر السيد.
6: خطب من فترة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: ده خطب يا بابا ما ماتش.
4: أيوة ما هو كده داخل على أول الطريق. شكر السيد وسميرة. أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول أخواته. يلا يلا يلا بوز دماغ انكل نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا انكل نادر. طيب
5: امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ. وخد ابوك في بطنك وتفضل اطلع بره. امشي بره امشي.
4: ما تخافش من الصوت ما تخافش من الصوت. يلا مش انكل نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه. يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم.
5: الله ايه العيله دي؟ الناس دي جسال.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان:
11: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: كده أنا جاوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق، خيال. What is love?
16: Baby, don't hurt. كده جاوعة.
21: مشاوي رهيبة،
22: نكهة تركية عجيبة.
23: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
25: سبعة واحد واحد، الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
26: سبأ فون، أصالة وتواصل.
27: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
26: سبأ فون، أصالة وتواصل.
28: تستمعون للأولى،
29: راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-5

0: good school?
1: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
0: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
1: Yeah, you can.
0: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 50 Meter Street in Beybaus.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: نيدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 728-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع

0: الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدار الزيت الحقيقة.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي.

0: يقوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب؟ بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

من ينتظر الحرب بين الصين وأمريكا فهو غارق في أوهام، لأن الحرب قائمة بالفعل ولكن بوجوه مختلفة، ولا يكف كل طرف عن قصف الآخر بما لديه من ذخيرة كراهية ضد منافسه على زعامة العالم. من بحر الصين الجنوبي توقعت كتب وروايات ودراسات أن تندلع شرارة الحرب بين الطرفين بموعد أقصاه عام 2034. فجزيرة تايوان المستقلة المهددة في الأدبيات الأمريكية، المنشقة المتمردة في الأدبيات الصينية، قد تكون ساحة الحرب إذا ما وقعت. لكن واشنطن تعلم أن المغامرة فيها خاسرة، لأن تايوان مطوقة بكل القوات الصينية التي يمكن حشدها بالكامل، وتستطيع أن تحرق الجزيرة والقوات التي فيها من المياه والبر الصيني. وأقرب القواعد الأمريكية من تايوان في جزر إيكيناوا اليابانية التي تبعد 500 ميل عنها، وتملك الصين الصواريخ المناسبة لتسديد ضربات مدمرة للقاعدتين هناك. لتذهب الترجيحات إلى السيناريو الثالث، وهو استخدام الأمريكيين لجزيرة غوام التي تبعد 1800 ميل عن تايوان، وهي بعيدة عن مرمى الرمايات الصينية الفعالة، لكنها بالمقابل بعيدة عن الطائرات الأمريكية التي سينفد وقودها في منتصف المسافة قبل أن تضرب أهدافها، وستصبح هدفا سهلا للدفاعات الصينية إذا ما أرادت التزود بالوقود جوا. البلدان يستبعدان سيناريو هذه المواجهة لما تحمله من تعقيدات عسكرية وجيوسياسية، لكن كل طرف يحاول توجيه اللكمات إلى نقطة ضعف الآخر، كأن تدعم أمريكا كل الحركات الانفصالية والجماعات المعادية للحكومة الصينية ومحاولة خنق التجارة الصينية والمطالبة بإنترنت عالمي ومنتشر، على عكس الصين التي تريده إنترنت تحت الرقابة الصارمة. إلا قواعد البيانات الأمريكية التي أصيبت في مقتل أثناء اختراق الصينيين لقواعد بيانات الموظفين الحكوميين عام 2014، بمن فيهم موظفون سريون في CIA ووزارة الدفاع، لتتبع ذلك باختراق آخر والحصول على بيانات 78 مليون أمريكي في برنامج الرعاية الصحية، إضافة إلى الحصول على بيانات جوازات سفر الأمريكيين وبطاقاتهم الائتمانية،

0: داخل أمريكا وخارجها. في حرب الكره والكره المضاد، يرى أهل السياسة وخبراء الحروب أن أمريكا تقف عاجزة، وهي ترى عملاقا يكبر بسرعة أكبر بكثير من تطوير السبل والطرائق للسيطرة عليه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك سلاحا إلا أن تكره الصين وأن تحب من يكرهها.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Worklet. Waka.
2: زبجة.
1: نداره.
2: كركره.
1: ضحك من قلبك.
3: انت خريجة ايه؟
4: بزنس ادمنستريشن. ايه سي.
3: دي اللي في الزقازيق صح؟
4: بقول لك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟
3: اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعه بقى عنده حق.
4: مين جمعه؟
3: ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شله الجامعه. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شله الجامعه اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي. قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير.
4: بتكسب كتير؟
3: لا بتعب بس.
4: انت خريج ايه؟
3: شرطه.
4: لا بجد؟
3: انا خريج تجاره.
4: انت خريج تجاره؟ بس شكلك يعني
3: ايه، ظابط؟
4: لا
3: امال ايه، حرامي؟ ايوه كده يا شيخه اتحكي، ده راجل ابن كلب.
4: ما تشتمش تاني.
3: اسف. This is my dad.
5: عشان كده يا باشا
3: اخلص.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: Radio Delta.

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit.
1: تستمعون للقصة الكبيرة في وسط الساحة أمام ضريح الصماد. افتحوا الأحزمة. الإخوة التنظيمين أمام منصة الجرحى والمنصة الكبيرة التي بجوارها، افتحوا الأحزمة. الحموا الساحة. التنظيمين نؤكد. الإخوة التنظيمين جميعا في منطقة جنوب الساحة، التنظيمين من أمام ضريح الشهيد الصماد باتجاه الجنوب، افتحوا الأحزمة.

المستمعين حفظكم الله جميعا. اليوم الحشود فعلا كانت عند مستوى المسؤوليات، لا زال التوافد بشكل كبير وغير مسبوق. الآن التوافد بشكل كبير وغير مسبوق، وتم فتح ساحات إضافية ولله الحمد. الإخوة التنظيميين في جنوب في شمال الساحة، الإخوة التنظيميين أمام الشاشة في شمال الساحة، افتحوا الأحزمة. الإخوة التنظيميين في الممر الشمالي أمام الحديقة، افتحوا الأحزمة والحموا الساحة لترتبط الساحة مع ساحة مستشفى 70.

0: الماوس. الو الو الو الو الاخوه المؤمنون جميعا، اكتملت الساحه الان وسنبدا برنامجنا الشعبي اليوم. هو يوم الاستفتاء، اليوم هو يوم القرار الشعبي. اليوم سنكون عند حسن ظن السيد القائد يحفظه الله الذي راهن على هذا الشعب، وبالتالي لابد أن نظهر اليوم بشكل مختلف تماما، بمعنى إظهار الغضب، رفع الأسلحة، التفاعل مع فقرات البرنامج، رفع الصور، رفع العبارات، كل شيء اليوم نرفع كل ما لدينا ونظهر تفاعل كبير. كتب الله أجركم.
1: صلوات الله على محمد وآله، وحياكم الله يا أولياء الله. السعودي متكبر علينا بزلطه وقوته، ولكن معانا الله. إلى يالله تنصرنا، إلى يالله تقوينا، إلى يالله توفقنا، إلى يالله تهدينا، إلى يالله ترزقنا، إلى يالله تغنينا. وقل للسعودي، قل له ابن اليهودي، قل للسعودي ابن اليهودي، شعب الأسودي يأبى المذلة، قل له ما ينحني جاه إلا لمولاه، لو جاه ما جاه والعون بالله، تصعد تصعد يا رجال.

العالم مهما ذقنا عساه والجو جو والمطار مطار تطير ولا تهبط الطيارة الجو جو والمطار مطار تطير ولا تهبط الطيارة اش داخل ام محمد البلغاري وابن وابن السعودي يلعن ام افكاره اصحى انوم اسمر على السهاري اروح اجي 99 تاره اجي 99 حقي وانا بحر يا سفاري مالك ولا الفصاع والبهرارة مالك رقم قد لا صنع يا عكاظ الدار والمملكة في دور باب الحارة رهو اليوم يا وفد الحوار الناري النار ما تخمد سوى بالنار رف فرصه على قرنه جالبها جاري نكسر قرون احقر واسوأ جاره قر واسوأ اضرب فديت المعصام الانصاري واشفي غليل المصطفى وانصاره للمصطفى وانصاره النصر لي والوعد وعد الباري وقوة الله قاهرة جبارة الله قاهرة جبارة الله أكبر الموت الإسلام حياكم الله أيها الأحرار أيها الشرفاء أيها العظماء يا شعب الإيمان والحكمة سلام الله عليكم دائما وأبدا. نحن جميعا اليوم خرجنا لنلبي دعوة الله ودعوة السيد القائد يحفظه الله فلنردد جميعا فلنردد جميعا وبصوت عالي نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ارفعوا أصواتكم كتب الله أجوركم نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر

0: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي يرعى الله نفسه تعيش في العمر حره الوفا
1: واكم الله
0: يا رعى الله دمي

0: يا راع الله نفس تعيش في العمر حرق.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: الأخوة التنظيمين أمام المنصة الرئيسية الكبيرة ومنصة الجرحى، املأوا الفراغ في هذا المربع. الأخوة المجاهدون في الدوار الجنوبي دوار الرئاسة، لا تتزاحموا، تقدموا إلى الساحة، تواسعوا، كتب الله أجركم. الدوار الجنوبي، استمع إلى الشاعر راجح عامر.
3: لن ننحني، لن ننحني، قل أهل الشر أو كثروا، شعب مع الله بالتأكيد منتصر. ما خان للخوف، ما كان للخوف في قاموسنا لغة إلا من الله، منه الخوف والحذر. في كفنا الحرب كالألعاب نحسبها، أطفالنا اليوم في إتقانها فطروا. من كان يجهل ماضينا فحاضرنا كتابه اليوم، في أحداقنا حفروا. من جرف مران تسبيحات غار حراء تسري إلى القدس تأوي كل من هجروا. من بطن ست حروب كان مولدنا، فأي حرب إذا أولادنا كبروا. تحالف الكون في إطفاء جذوتنا فزاد إشعاعها الزاهي وهم قبروا. سلاحهم صار قشا تحت أرجلنا، وصار صانعه للنفس يحتقر. بعزم صماد جند الله قد صمدوا، بطومر العز أسد في الوغى طمروا. مع فلسطين خذنا خير معركة، وقادة العرب خلف الباب تستتر. ولم نخف حرب أمريكا وقوتها، فهل نخاف عبيدا تحت من كفروا؟ فتيلة الحرب من أحشائنا اشتعلت، ومن سواعدنا النيران تستعر. بيارق النصر تعلو من مناكبنا، ومن حياجرنا الصرخات تنفجر. ومن حناجرنا الصرخات تنفجر. إن كان آل سعود قد نسوا فهم إما مجانين أو بالمال قد سكروا. واليوم أحرار هذا الشعب في نكف، واليوم أحرار هذا الشعب في نكف. أمواج ثأر بساحات الإبا حضروا. كسر الحصار وتحرير البلاد نعم، أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذر. كسر الحصار وتحرير البلاد نعم، أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذر. وسر قوتنا في أن قادتنا من آل طه نجوم الأرض والدرر. لبيك يا ابن رسول الله يا علما تنورت من سناه الشمس والقمر. لبيك يا ابن أبي السبطين حيدرة فنحن أشترك المستبسل النمر. لبيك ها نحن عمار ووالده وأمه أمة بالصبر تشتهر. لبيك يا ابن حليف الذكر من مزجت بلحمه والدم الآيات والصور. لبيك حبك يسري في جوارحنا وبالمكارم بين الناس ينتشر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والهجر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والضجر. لبيك جندك ربيون ما وهنوا، إذا أصيبوا دعوا واستغفروا صبروا. لبيك في العسر لا ينتابنا قلق، كلا وفي اليسر لا يغتالنا بطر، لبيك لا مال يغرينا ويخذلنا، إن مال للمال هذا العالم القذر، لبيك ما قام قبل الفجر قائمنا مستغفرا ودموع الشوق تنهمر، لبيك قال شهيد الحق حين مضى وصيتي يا رفاقي شمروا ابتكروا، لبيك والجرح يبكي من تجاهلنا والسجن صار أسيرا عند من أسروا. لبيك إنا كتبنا العهد من دمنا عهدا يذوب له الفولاذ والحجر، لبيك فاضرب بنا هامات من ظلموا فإننا سيفك البتار والشرر، لبيك سطر بنا للجيل معجزة، لبيك سطر بنا للجيل معجزة يخط منها دروس النصر والعبر، لبيك لبيك عرف بنا الأعداء إن جهلوا ففي بنادقنا الأنباء والخبر، لبيك إنا توليناك فارتعدت ممالك النفط والشيطان منكسر، لبيك تسقط أمريكا وهيبتها وعد الإله وحزب الله ينتصر، لبيك لبيك قلناها ويتبعها فعل له إن رحلنا في الورى أثر، لبيك صلى عليك الله خالقنا بعد النبي كذاك الآل من طهر، بعد النبي كذاك الآل من طهر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: سنبدأ الآن، ولكن قبل أن نبدأ رددوا مع المنشد محمد المحفدي. سيدي سيدي،
4: صلوات الله على حبيبي رسول الله وعلى آله. سيدي سيدي روحي لروحك فدا، بنقاتل معك بنصنع المستحيل، بنقاتل سيدي سيدي روحي لروحك فدا، بنقاتل معك بنصنع المستحيل، بنقاتل كلنا تحت أمرك يا عالم يقتدى، وانت قايد مسيرة شعبنا والدليل، وانت سيدي سيدي روحي لروحك فدا، بنقاتل معك بنصنع المستحيل، كلنا تحت أمرك يا عالم يقتدى، وانت قايد مسيرة شعبنا والدليل، وانت الله أكبر. الموت

بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين القائل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي علمنا العزة ونحن أعزاء به. أيها الأحرار، والحرية لكم وأنتم صناعها. أيها الأوفياء، والوفاء سجيتكم وطبعكم. أيها الطوفان البشري المؤمن الذي يأبى العبودية إلا لله. أيها الموحدون لله المستجيبون له ولرسوله وللقائد العزيز الحبيب فداه أرواحنا، تحية إعزاز وإجلال وإكبار في جمعة التحذير للعدو السعودي وأسياده. لله الحمد والقوة له. هذه الهامات وهذه الوجوه الكريمة وهذا الحشد المبارك، ويريد ابن سعود أن يحني هذه الهامات له. هل جن هذا النظام الأرعن؟ ألم يكفه الدرس بالدليل والصوت والصورة؟ أيها الأحرار، لقد سأل القائد العزيز يوم أمس سؤالا لكم أجيبوه، إذ قال: هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم عبد أمريكا؟ هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم آل سعود؟ نعم لا وألف لا. لقد صبرنا ونفد الصبر، لن يكون زادنا وغذاؤنا رهنا لإشارة أحد. الأرض أرضنا والثروة ثروتنا والحق حقنا. ألا لعنة الله على آل سعود عبيد أمريكا. أيها الأحرار، ألا إن ابن سعود عبد أمريكا قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. نستفتح بآيات من كتاب الله يتلوها كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية. الله أكبر.

صدق الله العلي العظيم. ما دام فينا القرآن وقرينه علم الهدى ففينا العزة وفينا الحرية وفينا النعمة. يا قائدنا دعنا نبوح بما يجيش في مشاعرنا، نستسمحك فما عدنا نقدر على كبح جماح مشاعرنا. باسمي وباسم كل هؤلاء الأحرار نقول أرواحنا لك الفداء يا عزيزنا، يا عزيز اليمن واليمنيين، نحبك والله ويشهد الله، وما عرفنا العزة إلا بك، نصرنا بك، ولا عرف العالم اليمن عزيزا وكريما وحرا إلا في عهدك، ما استقل الشعب بقراره واستعدنا سيادتنا إلا بك. يا تاج رؤوسنا، يا فخرنا، نحن مستعينون بالله معك، ارتضينا بك قائدا وعلما وواليا يا ولي الله، يا ابن المصطفى وابن بنته يا ابن حيدر، يا حيدر العصر. والله لو أمرتنا أن نخوض البحار لخضناها معك، فنحن بإذن الله وتوفيقه صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. الله أكبر. ولن ترضى، ولن نرضى، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. إلى النشيد الوطني.

0: كيف المعنويات يا رجال؟ نحن اليوم في جمعة التحذير والنفير، فلنرفع كل اللوافت، القبضات، البنادق، ارفعوا أيديكم عاليا وبصوت قوي وهادر ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله، سنجاهد أعداء الله. تحذير يمني صارم، تحذير يمني صارم، بالله سنشتث الظالم، بالله سنشتث الظالم. لا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم. حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم، ولا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم. حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم. الغضب اليمني العارم، الغضب اليمني العارم، سيزلزل مدنا وعواصم، سيزلزل مدنا وعواصم. لن يبقى اليمني محاصر، لن يبقى اليمني محاصر. سنزيل العدوان الجائر، مطلبنا حق مشروع، ولطلبنا حق مشروع. لسنا من يقبل بخضوع، لسنا من يقبل بخضوع. يا ابن سعود البادي أظلم، ويا ابن سعود البادي أظلم، يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم. الشعب اليمني يختار، الشعب اليمني يختار. حربا وحصارا بحصار، حربا وحصارا بحصار، حرب وحصار بحصار. المطار بالمطار، المطار بالمطار، والنار ستخمدها النار، والنار ستخمدها النار. العدوان بالعدوان، العدوان بالعدوان، والخزي لحلف الشيطان، والخزي لحلف الشيطان. بمسير وبفرط صوتي، بمسير وبفرط صوتي، سيرا على سعود الموتي، سيرا على سعود الموتي.
1: الويل لكم آل سعود، الويل لكم آل سعود، من غضبة يمن الصامود، من غضبة يمن الصامود. الدوائر بات يدور، يا سعودي يا مغرور، الدوائر بات يدور، يا سعودي يا مغرور. آل سعود يد إسرائيل في الإجرام وفي التضليل، وآل سعود يد إسرائيل في الإجرام وفي التضليل. سوف نواصل، سوف نجاهد، لن نسكت عن جبرا واحد، ولن نسكت عن جبرا واحد. يا قرن الشيطان تمهل، ويا قرن الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم تتخيل، سوف ترى ما لم تتخيل. يا لبنان يا فلسطين، معكم كل اليمنيين يا غزة معكم ما زلنا ويا غزة معكم ما زلنا سنظل وعناد وعدنا الجهاد الجهاد والجهاد الجهاد حيا حيا على الجهاد فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك وفوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك وأيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك وإحنا سلاحك في يمناك الله أكبر.

0: بالأمس يقول السيد القائد ويسأل سؤالا لكم أيها الأحرار، ويقول: من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكيين بكل قوته وجبروته بشكل مباشر. واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ هل سنخنع ونخضع لعبد لهم؟ لن نخضع لعبد لهم يمجدهم، لن نخضع لمن يعبدهم من دون الله، لن نطيع أوامر أحد. هل سنقنع ونخضع لهم؟ هل سينجح السعودي في التصعيد ضد بلدنا؟ لا وألف لا. أنتم أيها الأحرار كلكم وكلنا أحرار، لن نأبى الذل ولن نأبى الضيم. العبودية هي لله وحده. وسلام الله على شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين، هذا العز نفحات من دمه، نفحات من عطر دمه. نستمع إلى كلمات من نور للسيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. الله أكبر.
1: نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعطى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتجبر منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه وعلى كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الأحرار، هذه الهامات لا ينبغي لها إلا أن تكون عزيزة وكريمة وحرة، وهي كذلك، فمن يريد استعبادها خسئ وخاب وخسر. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. أي جرم ووقاحة يرتكبها آل سعود؟ ولكن نقول لهم: لا عاصم اليوم من أمر الله، فقد حان أذان صلاة النصر وحانت ساعة الحسم، وساء صباحكم ومساءكم وأيامكم يا آل سعود. والله المستعان، فلينظر وليسمع ابن سعود ونظامه اللعين هتافاتكم وتحذيركم، لعله نسي الدرس طوال هذه الفترة كيف مرق هذا الشعب أنفه بقوة الله. نبقى وإياكم مع بيان المسيرة يلقيه مفتي الديار اليمنية فضيلة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين. الله أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشانا هذا وخروجنا هذا يا أرحم الراحمين، فإنا ما خرجنا ظالمين ولا مفسدين ولا رياء ولا سمعة، خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ظلم آل سعود بنا، وظلم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأدواتهم يا رب العالمين. اللهم فخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافلل حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسوغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وعصمنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف شئت وأنا شئت يا قوي يا عزيز. أيها المؤمنون، أيها الأحرار في داخل اليمن وخارجه في كل الساحات، أيها المؤمنون وأيها الأحرار، لقد ارتكب آل سعود في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الكعبة المشرفة ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم بوجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وإلاء لكلمة الله. لا تنسوا أنهم قد أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى حين جاءوا بالمغنية الأمريكية التي تناولت الذات الإلهية واحتقرت معنى الربوبية، وطلبت من الرجال أن يأمروا ربهم بأن يسجدوا للنساء، وهذا معلوم لدى الجميع، وهذا في حد ذاته ردة وكفر ورجوع عن الإسلام. ولا تنسوا أنهم جعلوا مجسم الكعبة مكانا لطواف العاهرات الراقصات الفاجرات من كل أرجاء الدنيا، ولا تنسوا أنهم زجوا بمئات العلماء في بلاد الحرمين إلى السجون حين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ولا تنسوا أنهم أباحوا الخمر بعد إذ حرمه الله سبحانه وتعالى، ومزجوه بأطهر ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ولا تنسوا أنهم سخروا كل طاقات الأمة مالا وإعلاما ورجالا وأرضا وسماء وبحرا من أجل مشروع العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولا تنسوا أنهم بذلوا آلاف المليارات من الدولارات التي ضخت إلى الخزينة الأمريكية لتتقوى بها على الإسلام والمسلمين، ولا تنسوا أنهم تآمروا على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، منذ أن أسس هذا النظام السعودي ووقع وثيقة المؤسس له بإعطاء فلسطين ما سماهم باليهود المساكين. لا تنسوا أن آل سعود وراء كل مشاكل المسلمين ووراء الظلم المرير الذي لحق بإخواننا في غزة وفلسطين. لا تنسوا مع هذا كله حصارهم لشعبنا العزيز لأكثر من 10 سنوات. لا تنسوا أنهم استهدفوا البيوت والمنازل على رؤوس أهاليها، واستهدفوا المساجد، واستهدفوا المصانع، واستهدفوا المستشفيات، واستهدفوا المكابر، واستهدفوا الطرق والجسور، واستهدفوا كل البنى التحتية من أجل تركيع الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وبالتالي فإن أسباب الخروج على آل سعود والوقوف أمام وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني لكل ما ذكرنا، ولما يحصل من ظلم مرير لا زال حاصلا منهم وسيظل حاضرا منهم إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه. وبالتالي فعلى الأمة جمعاء أن تقف أمامهم وأن تخرج عليهم. وإليكم بيان مسيرة التحذير والنفير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله، وابتغاء لمرضاته، وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة، العدو السعودي. وتحذيرا لهم، نفيرا شعبيا ورسميا، مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واستعادة لثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة، برصيده الإيماني والتاريخي، وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره، ورجاله ونسائه، وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا، دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا، واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية
3: والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت تتحمل ذلك، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا، ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار والمضار بالمضار، والسن بالسن والعين بالعين، ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه، كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3 من صفر 1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: أيها الأحرار، ما بعد هذا اليوم، ما بعد هذه المسيرة، إلا المواقف والقرارات التي تليق بعظمتكم وبوفائكم، كما قال السيد القائد: كتب الله أجركم ورفع الله شأنكم ونصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. يا دعاة المعارف.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-01-0770 أو 777-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
18: من زمان،
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
18: من زمان،
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378. يا
20: هلوي، 711. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
21: سبأفون، أصالة وتواصل.
22: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان: ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله، هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل. 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
21: سبفون، أصالة وتواصل.
23: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: من ينتظر الحرب بين الصين وأمريكا فهو غارق في أوهام، لأن الحرب قائمة بالفعل ولكن بوجوه مختلفة، ولا يكف كل طرف عن قصف الآخر بما لديه من ذخيرة كراهية ضد منافسه على زعامة العالم. من بحر الصين الجنوبي توقعت كتب وروايات ودراسات أن تندلع شرارة الحرب بين الطرفين بموعد أقصاه عام 2034. فجزيرة تايوان المستقلة المهددة في الأدبيات الأمريكية المنشقة المتمردة في الأدبيات الصينية قد تكون ساحة الحرب إذا ما وقعت، لكن واشنطن تعلم أن المغامرة فيها خاسرة لأن تايوان مطوقة بكل القوات الصينية التي يمكن حشدها بالكامل، وتستطيع أن تحرق الجزيرة والقوات التي فيها من المياه والبر الصيني. وأقرب القواعد الأمريكية من تايوان في جزر إيكيناوا اليابانية التي تبعد 500 ميل عنها، وتملك الصين الصواريخ المناسبة لتسديد ضربات مدمرة للقاعدتين هناك. لتذهب الترجيحات إلى السيناريو الثالث، وهو استخدام الأمريكيين لجزيرة غوام التي تبعد 1800 ميل عن تايوان، وهي بعيدة عن مرمى الرمايات الصينية الفعالة، لكنها بالمقابل بعيدة عن الطائرات الأمريكية التي سينفد وقودها في منتصف المسافة قبل أن تضرب أهدافها، وستصبح هدفا سهلا للدفاعات الصينية إذا ما أرادت التزود بالوقود جوا. البلدان يستبعدان سيناريو هذه المواجهة لما تحمله من تعقيدات عسكرية وجيوسياسية، لكن كل طرف يحاول توجيه اللكمات إلى نقطة ضعف الآخر، كأن تدعم أمريكا كل الحركات الانفصالية والجماعات المعادية للحكومة الصينية ومحاولة خنق التجارة الصينية والمطالبة بإنترنت عالمي ومنتشر، على عكس الصين التي تريده إنترنت تحت الرقابة الصارمة. إلا قواعد البيانات الأمريكية التي أصيبت في مقتل أثناء اختراق الصينيين لقواعد بيانات الموظفين الحكوميين عام 2014 بمن فيهم موظفون سريون في CIA ووزارة الدفاع، لتتبع ذلك باختراق آخر والحصول على بيانات 78 مليون أمريكي في برنامج الرعاية الصحية، إضافة إلى الحصول على بيانات جوازات سفر الأمريكيين وبطاقاتهم الائتمانية، ليأتي تطبيق تيك توك بمثابة القشة التي قسمت ظهر الأمريكيين الذين اعتبروا أنه في طريقه ليكون برنامج تجسس سيخترق كل بيت وكل فرد داخل أمريكا وخارجها. في حرب الكره والكره المضاد، يرى أهل السياسة وخبراء الحروب أن أمريكا تقف عاجزة، وهي ترى عملاقا يكبر بسرعة أكبر بكثير من تطوير السبل والطرائق للسيطرة عليه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك سلاحا إلا أن تكره الصين وأن تحب من يكرهها.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة.

0: السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل للطب البديل.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يمان،
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يمان،
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250,000 ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة، لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك، مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
5: جوار مدارس صناع النجاح.
4: تليفون 7700-10770
5: أو 777-921-435.
6: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية

رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: تلك القبضة من بطن السمكة ثمنها عشرات آلاف الدولارات. هذا الكائن بحق يبيض ذهبا. فمعنى عبارة حياة فارهة وفاخرة لا يكتمل إلا بنكهة الكافيار، وليس أي كافيار. فكل سمكة من سمك الحفش احتاج إلى تربيتها من 10 سنوات إلى 13 سنة حتى تنتج هذا البيض الفاخر، ليتم اختيار الناضجة منها، ويقوم فريق بتجهيز نفسه بمنتهى النظافة والتعقيم قبل إخضاع السمكة لعملية شق بطن دقيقة جدا، ومن ثم يرمون لحمها. تبدأ عملية فرز الكافيار وغسله وتخزينه وتجهيزه وتعليبه بطريقة تليق بثمنه الباهظ الذي يصل في بعض أنواعه إلى 35,000 دولار للكيلو الواحد. ما يبرر هذا الثمن ويجعله منطقيا هي المدة الزمنية الكبيرة التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل حياة هذه السمكة المهددة بالانقراض أصلا. فبعد عملية التكاثر ينتظر المشرفون على المزرعة 5 سنوات حتى يميزوا جنس الحفش من ذكر أو أنثى عبر تقنية الموجات الصوتية التي تكشف وجود غشاء البيض. وبعدها ب5 سنوات أخرى تصبح بطون السمكات التي يحتاجون 40,000 دولار شهريا لإطعامها مؤهلة للامتلاء بالكنز ولآلئ الكافيار. ويتم اختيار عدد من الأمهات بعناية ودراسة فائقة لإخضاعهن لعملية التجريد باستخراج بيوضهن وإخصاب هذه البيوض لإنتاج الفراخ. مزارع سمك الحفش محدودة جدا في العالم، وخاصة الحفش الأبيض الذي لا توجد إلا 3 مزارع فقط في الكرة الأرضية لتربيته. وهذا السمك بأنواعه الأشهر من بيلوغا وأسيترا وسيفوروجا وسيريليت موطنه الأصلي هو بحر قزوين، وتحظر معظم دول العالم استيراده كونه مهددا بالانقراض. قد تقولون إن بيض السمك منتشر وليس صعب المنال، هذا صحيح، ولكن ليس كل ما يلمع كافيارا. فسمك السلمون على سبيل المثال ينتج البيض بعد 8 أشهر من عمره فقط، وموجود بوفرة في دول كثيرة. كافيار سمك الحفش في رحلة السنوات 10 من المزرعة إلى الملعقة لا تستطيع كل البطون هضم ثمنه الباهظ، حتى إن طريقة أكله تكون ضمن هذا الإتيكيت المعتمد قبل أن يبتلع أحدهم لقمة ثمنها بين 200 و500 دولار فقط لا غير.
1: شخصيات وأحداث.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، أحلى فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: وكلة ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: انت خريجة ايه؟
4: بزنس ادمنستريشن AOC.
3: دي اللي في الزقازيق صح؟
4: بقولك ايه؟ هو انت ليه هتنكس البيت؟
3: اسمها انكس البيت يعني اصلحه، اللي اذا كان جمعه بقى عنده حق.
4: مين جمعه؟
3: ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شله الجامعه. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شله الجامعه اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي. قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير.
4: بتكسب كتير؟
3: لا بتعب بس.
4: انت خريج ايه؟
3: شرطه.
4: لا بجد؟
3: انا خريج تجاره.
4: خريج تجاره؟ بس شكلك يعني
3: ايه، ظابط؟
4: لا
3: امال ايه، حرامي؟ ايوه كده يا شيخ اضحكي، ده راجل ابن كلب.
4: ما تشتمش تاني.
3: اسف. This is my dad.
5: مساء الخير يا باشا.
3: اخلص.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: إيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 77792145.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
10: أوصل لحم،
11: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده أنا جاوعة.
10: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم عليهم أو شملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا أصابعه، وحتى ما نما، ما كان فيش نمو، وعنده عيونه وكذا أعالج، وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني. فك له صدره، بس كان الوليد لوقف، يعني كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور: إيش اسمك؟ قال: أنا عبد القادر حجر. قال: وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي: ماشي يا عبد القادر. قال له: انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة، الحمادي ومدري من. لاني استغربت، بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت: كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقك كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فالو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي: جرب. قلت لهم: لا. فسافرنا القاهرة، وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سووا العملية للوليد ما اتخرجش. طبعا رجعته صنعاء جثة في صندوق. لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فارو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا، وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة، وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من أي ضمن لي العلاج، ما هذا غلط، غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له هالشاك وبدتي له هالقلق وبدتي له هالياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري أيش، بتشل من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات ما ترك وتقرحت لك الكلئ من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستديو. ألو.
6: ألو.
5: أيوة مرحبا، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
6: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
5: محسن حسين صالح
6: قدران المكروب.
5: قدران المكروب من الرحب.
6: من الرحب.
5: يا أنا لقيتك صح؟
6: حياك الله.
5: الله يحييك، كيف صحتك؟
6: أحمد الله ونشكره.
5: أنت جيت للمركز عند الباحث خليل؟
6: أيوة.
5: إيش كان عندك؟
6: كان عندي السكر، وبعدها يعني بما تقول السكر يعني اشتد، يعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهابات فرجلي وصديق وخده، يعني لو ما مسكت جديد احترق يعني ما كان على طول يقوم.
5: والنظر؟
6: النظر ما عرفش، والقلوم والجلزوم وال...
5: ايوه متى جيت لعند الدكتور خليل؟
6: يعني حوالي 6 أشهر.
5: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد أخذت جرعة ولا جرعتين؟
6: أه؟
5: أخذت جرعة ولا جرعتين؟
6: جرعة وبعدها قبل يومين يعني قلنا نأخذ الثانية.
5: ها يعني قبل 6 أشهر ادوا لكم جرعة وقالوا لك تكملها وتجي وأنت ما جيت؟
6: أيوة يعني ما حضروا ما قدرنا نجي، هذا أنا قد جي قبل يومين.
7: الحمد لله وشكرا الله، حفظك الله ورعاك. طبعا أنت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟ يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
6: ايوه.
7: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحالة اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
6: كان عندك سكر ارتفع يعني تراكمي لا 17.
7: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
6: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
7: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبة للأعصاب كان عندك التهاب بالأعصاب وايضا الأعصاب يعني الطرفية؟
6: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسة يعني من السكر قد كان قد يبست.
7: اها.
6: وضربنا شرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفعش، يعني كان اضرب الشرنقات كل يوم واقول حاجة تحسنت، انا عربة ولا حسيت بحاجة الا على الوجع، انا حس يعني بالبرد هذا ما قدرت تخرج من البرد يعني واختضينا الجلي وما قدرت اشوفه.
8: يعني بارك بارك كدك بارك.
6: اه
8: كان كدك بارك.
6: كان قال أنا داري وجزمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عاد باقي إلا الهيكل وعظمي.
8: لا لا لا. وبعد هذا الحين تمشي؟
6: وبعد يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل جرينا يا صاحبي أعشاب وجرينا زيه، هو بعد يا صاحبي استعملنا لا حول أسبوع ولا بنحس إلا بالعافية كذا ونقبينا سنب معلش كذا.
8: ما شاء الله.
6: استخدمت العلاج يوم ما كان موجود الحين الحمد لله، يعني بين اطلع الترج بين اصلي بين اخرج بين كذا ما حب الشغل البرد والخضوة وال
8: الحمد لله.
6: هل الحمد لله شكرا.
8: طيب احد يسألك هناك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
6: ايوه بيسألوني واقول لهم عندك دكتور خليل بين الشوق هاي القدرة الشوق هاي التجو يعني البولي وبيقولوا يعني وانت عارف انه عندك تتخل في بيت بوس جنب مجمع العرب.
8: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
6: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعابير بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بنتي ما قايدها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين شهادة واحد يا بعد ما
7: يا اخر مرة عندي
6: بترع
7: قبل يومين.
8: الحمد والشكر لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
7: باقي بن قطران يقولنا القولون، والقولون كيف حالك منه؟
6: آه
7: والقولون كيف؟
6: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني تعد وكان عندي مسك والكل يعني تحسنت من المسك والكل
7: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضباح
6: الإمساك والتوتر والباك يعني عم تعل دي ثواني.
7: الحمد لله والشكر لله. وكم كان لك بتعالج من سابق؟ يعني كم لك مريض؟
6: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير، لكن عندما غلق علي يعني من الع يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
7: الحمد لله.
8: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟
6: آه.
8: فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلع.
6: لا بعد برعة لا بعد برعة عند عندك تقول
8: خلي. إذن أنت داري ما نشتيل ياو. ما عاد ناقص الا نفعل لك زفه ويقع زواجه يقع واحد الثاني يتجدد.
6: اه
8: ما كيف ما رايك؟
6: ما جيت ما قلت
8: يقع واحد الثاني نجدد.
6: اه
8: عاد تزواج؟
6: لا ما عاد تزواج ما تزواجت.
8: اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وسلام الله عليك
6: يا رب.
8: في امان الله.
7: في امان الله.
6: يا امان في
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: طبعا سامعين الكرام سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا وأحيانا يجوا بينها حتى لعفضه لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه وأنت تبصره القطه شبعه فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل وإن شاء الله سبحانه وتعالى
7: إن شاء الله
8: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير هذه بيصيروا هانا واحد قال عيدتي له قرفة القلب نفسك لا دعور نفسك ولا هم يحسن.
7: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عمي حراش يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر بيجي عندي حالات عندما أفحص له السكر يجي مرتفع أقول له عندك سكر يقول ماشي يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9 10 12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى يعمل هذه الفحوصات يتأكد أنه مثلا ما عندي سكر ما التراكمي عدو في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات يعمل حمية غذائية لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز الخبز الأبيض هذا اللي نسميه الدقيق هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما يعني ما الشعير أو البر العادي وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك هذا يعني
8: أشياء يعني كثيرة واحد يجي نفسه. نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو ألو
9: آه.
8: ها السلام عليكم.
9: عليكم السلام
8: كيف حالكم؟
9: الحمد لله.
8: أنا يحيى صلح من الإذاعة من معي؟
9: حياك الله أنا مع عبد الجليل.
8: عبد الجليل من؟
9: المدرسة اللي جيت جشيبه والمري ومرته.
8: من أين أنتم؟
9: من عمراء.
8: من عمراء أنتم الآن في عمراء؟
9: أيوة.
8: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جو للمركز لعند الباحث خليل؟ من هو
9: عبد الجليل؟
8: عبد الجليل ما كان عنده؟
9: هو بخر في نفس المرته.
8: مرته ما كان عندها؟
9: ذا البواسير.
8: متى جيتوا للمركز؟
9: الحمد لله بخير بخير.
8: الحمد لله متى جيتوا متى؟
9: أيوة متى أمس قبل أمس.
8: قبل أمس؟
9: أيوة.
8: يعني عاد العلاج عادي أول مرة من قبل أمس؟
9: ماشي هكذي الثاني.
8: هكذي الثاني الآن الحمد لله بخيره.
9: بخير الله يتلك العافية ويسرعك ربي ويرزقك.
7: من أي عمران؟
8: يا الله من أين من عمران من أين؟
9: من عمران من غولة عجيب.
8: من غولة عجيب أيوة. عاد باقي معاكم قالوا مثور وبقرة وعاد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
9: بعض الناس بعض الناس
8: يعني ما عاد بش من لبن هذا ومن حليب خلاص كمل
9: ما حبش كان في زمان.
8: إذن الحمد لله على سلامة البيت زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
9: الحمد لله الحمد لله بخير الله يكلك العافية.
8: الحمد لله
7: الله يعافيكم.
8: يلا الدكتور يسلم عليه الشافي أمان الله.
9: في أمان الله مع السلامة.
8: طبعا الأول من أرحب تناقشنا هويه على أساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والأعصاب والحمد لله بخر. وهذا واحدة من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما أنفعش الآن الحمد لله وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة من عدل نقول للناس عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه جي اتوكل على الله. أهم شيء ابعد من رأسك أنك تشرط وأنه من كذا هانا مع التعالج لو يتولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون ومن تواثق في الشفاء أنه من الله ما فيش ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
8: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني وتواجه أيضا مصاعب وأنا أدري بها نشل الاتصال ونقول ألو.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام كيف الأحوال؟
10: الحمد لله الله
8: يستر عليكم. امين الله معكم يحيى صلح من الاذاعه من معنا؟
10: معكم بيت المضع.
8: من بيت المضع مرحبا بكم من هنا من صنعاء.
10: ايوه من صنعاء نعم.
8: حيا بكم. انتم زرتوا انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
10: اهلا وسهلا الله يحفظه
7: حفظكم الله ورعاكم.
8: انتم جيتوا لعند تزوروه؟
10: أنا جيت أزور بيت ابن أخي طبعاً.
8: ماله ابن أخوش؟
10: أول شيء بيت ابن أخي في هالبواسي.
8: أها قبل كم؟
10: قبل شهر.
8: أها.
10: أيوة الحمد لله بخير اليوم بخير الحمد لله الله يجزاك الله خير.
8: الحمد والشكر. وبعد.
10: وأنا جيت لالتهاب في العظام والمفاصل والتوالي.
8: أه.
10: أيوة قد لي أسبوعين.
8: أسبوعاً بتستخدمي الجرعة؟
10: بنستخدم الجرعة نعم.
8: طيب بتبشرين في أثر في تأثير بتحسي بتحسن أو شيء؟
10: أكيد أكيد الحمد لله في تحسن الحمد لله.
8: طبعاً يا بيت المطاع الآن الناس بيسمعوش طبعاً.
10: الحمد لله الذي أنا أنصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقة دكتور خليل.
8: نسأل الله سبحانه وتعالى رشد الصحة والعافية. دكتور شتي تسأله ولا شيء؟
7: طيب بالنسبة أنت بالنسبة لك المفاصل يعني احتكاك ولا إيش عندك بالضبط؟
10: أنا عندي احتكاك نعم.
7: احتكاك الآن بدأت تحسني؟
10: الحمد لله في تحسن.
7: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
10: قد ما التعب قضى لي حوالي 6 سنين 7 سنين هكذا.
7: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة تحسنتي؟
10: الحمد لله الحمد لله مع الأعشاب الحمد لله
7: الحمد لله شكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
10: البواسير مع أوفاش الأربع أيام والنوب خير من الألم من النزيف من كل شيء الحمد لله
7: الحمد لله وشكرا الله.
8: إذن
10: هو بس هو ما استرشي متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
8: خير الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر.
10: آمين الله يستر عليكم وحفظكم ويدي لكم العافية إن شاء الله.
8: في أمان الله.
10: الله يستر عليكم وضيع الله.
8: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة والحمد لله رب العالمين نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان المرض؟ من أجل تسمعونا تحاكونا لعجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عايز يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم شلت الولد حقي من هنا وقالوا في مصر وقالوا لي في مصر وهلوني يبصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأن كنت احنا جه روحت في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني وأنا بنكررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما هوش لا ما نفعش هو قد وصبوا ما بش حاجة ما يضرش لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا ارسل على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. مرحبا بك يا دكتور.
7: حياك حياك.
8: نتحاكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
7: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني في يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون مصادر غير نقية، وأيضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما إلى ذلك هي بتضر الكلى. طبعا أمراض الكلى متعددة من المسالك منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع أنواعها نعالجها بنجاح تام بإذن الله تعالى 100% نقول إن شاء الله. ومن ثالث يوم أو ثاني يوم تبدأ الحصوات تتفتت وتنزل حتى يعني تشوفها إذا مثلا جمعت العينة 24 ساعة بتشوف أنه الحصوات اللي فيها بدأت تطلع.
8: نعم.
7: وأيضا بالنسبة للأكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما تعداش 20 إلى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافات تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
8: نعم.
7: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج للالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعولة قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجة 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا أيضا بالنسبة حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب أوصله مثلا للمستمع، إذا كنت تعاني من الحصوات يعني يكون واثق بعد الله سبحانه وتعالى أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية، يزورنا. العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
8: إذن سامعين الكرام، استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
7: نعم.
8: يقي نفسه. أيضا لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وصير للمركز، يعني مش تنتظر إلى أنه قدك طافحي وبعدين تصير تدور على روحك. لا،
7: لأنه أمراض الكلى هي يعني الأفضل أنه سواء تعالج عندي، أنه إحنا نوع من أنواع العلاج، أو في مركز طبي طبيعي جدا.
8: نعم.
7: المهم أنه ما يهملش موضوع الكلى لأنها بتأثر مستقبلا، بعدين بيدخل بمرحلة الوظائف ما إلى ذلك.
8: أيوة، بعدين تسمع بينك نغز بينك كذا، قال افعلوا له حبة مضاد حيوي، يفعلوا له حبة مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام، عنزل الفاصل ومعنا فاصل إعلاني وبعدين نرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد تضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: Radio Delta. ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
12: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
14: شمي عشان تتأكدي.
15: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
7: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام، عدنا إليكم نذكركم بعنوان المركز وأرقام تلفوناتهم لأن يجهز لنا عبد الإله أحد زوار المركز. المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. أرقام تلفوناتهم 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. أنت تعاني من أمراض القلب؟ عندك دهون ثلاثية؟ عندك بواسير؟ عندك أمراض في المساء أو تحس في المسالك البولية أو الحصوات؟ احتكاك في العظام، الربو، أسفل العمود الفقري، أيضا التهابات الصدر؟ افعل لك لفة، نصيحة مني لوجه الله سبحانه وتعالى، افعل لك لفة إلى مركز الباحث خليل. معنا اتصال. ألو.
9: أيوة.
8: سلام الله عليكم.
9: سلام ورحمة الله.
8: يحيى صلح معاك من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
9: أسمعك أنا كل خميس وأسمع أخبارك كلها.
8: حيا بك، من أنت؟
9: أنا معك مرشد علي عبد الله.
8: من؟
9: مرشد علي عبد الله.
8: مرشد علي عبد الله، من أين يا مرشد؟
9: من ريمة.
8: حيا بك يا صاحبنا من ريمة، أنت في صنعاء ولا في ريمة؟
9: لا أنا في الحتارش ساكن.
8: ها، ساكن في الحتارش. كان قل لي قل لي يا مرشد، أنت زرت الباحث خليل؟
9: كيف أنا عند الدكتور خليل؟ أول كان عندي دهنيات، راحت الدهنيات.
8: كان عندك دهون ثلاثية؟
9: أيوة، الدهنيات الثلاثية هذه راحت.
8: أيوة.
9: كان عندي حصوات تفرتت وخرجت تراب.
8: لله الحمد والشكر.
9: وكان عندي يعني ضخمات سكب مستشفى الشيباني.
8: طيب.
9: إيش
8: كان عندك قلت؟
9: المستشفى
8: طلعت فحوصات،
9: قالوا
8: لنا
9: البروستات عندك
8: متضخمة. ها، عندك البروستات قديم الضخم.
9: أيوة، قالوا لنا متضخمة يعني كبار.
8: أيوة، وبعدها صرت لعند خليل.
9: صرت لعند الدكتور خليل، أعطاني الحصوات وحق البروستات وحق القيلو.
8: كيف أنت أنت؟
9: يعني راحت هذه كلها، باقي لي حاجة واحدة فقط.
8: ما هي؟
9: معاكل وزاد علي الأكل قليل، الضيق من الأكل، وبعدين انتفاخات على طول واصل.
10: خير إن شاء الله، أرجع زورني بالنسبة للجهاز الهضمي، بسمع منك وأعمل لك علاج. طبعا
9: كم من ساعة يعني في البولة مع الجزاء يعني أنا على طول يعني حتى لأكون في المسجد أبطل من وسط الصف وخرج عشان إيش لأكون يعني بوسط الصف يضحكوا علي الناس.
10: خير إن شاء الله، بالنسبة للجهاز الهضمي زورني بعمل لك علاج إن شاء الله. بالنسبة
9: بعدين يخرج
10: رايحة كريهة. طبعا إن شاء الله زورني بالنسبة للجهاز الهضمي بعمل لك علاج. إحنا الآن بنكلمك عن الحالة السابقة اللي كنت تعاني منها. بالنسبة للحصوات الآن طلعت.
9: الحصوات راحت.
10: طيب الآن بالنسبة للبروستات من سابق يعني كان عندك البول.
9: البروستات يعني تمام.
10: يعني الآن بتبول طبيعي.
9: أيوة، القليل العصبي تمام.

0: الالتهابات دي اجاك انا اخر مره لعندك الالتهابات دي كان تجيني التهابات من الكليات للحالب للمثانين هذا راحت
1: الحمد لله وشكرا. طيب والدهون الثلاثيه تمام الان عملت فحص بعد العلاج؟
0: الدهون الثلاثيه خلاص بعد مش فينا ولا حاجه.
1: يعني عملت الفحص اللي كان معك فحص من قبل وفحص بعد طلعت تمام؟
0: كان فحص من قبل ومن بعد طلع تمام
1: الحمد لله وشكرا. طيب انا يا اخي ايوه
0: وصاحبي هذاك اللي يجيب كوح ودفع معاه 1000 عاد اقول له خلصت العلم الناس اللي عنده كلهم ووصفنا بالحفارش
1: خير ان شاء الله لما يخلص العلاج تواصل معي
0: قول لما تخلص العلاج اذا اتنا ولا هذا نرجعك لعنده
1: ان شاء الله انه بخير واذا باقي شيء ولا شيء عود له عندي. طبعا يا مرشد انت من سابق يعني كم كنت تعاني من الحصوات يعني كم لها فيك الحصوات والبروستات والدهون؟
0: الحصوات انا قد سوق عمليته ورجع لي الحصوات الكليته الدكتور اللي سوالي العملية
1: يعني لا لا لا
2: ايوه ايوه ايوه ايوه خلاص المهم انه الان الحمد لله اخذت الجرعه وتتفادين الحصوات وبتحس انك مرتاح بخير.
0: ايوه ايوه الحمد لله لا مرتاح بس باقي اقول لك هذا يعني ما
1: ارجع لا عندي ارجع يا
2: ارجع جيت لا عند الباب
1: بكره ان شاء الله ولا اي وقت انت فاضي مر لا عندي وبشر بالخير ان شاء الله.
0: يلا الله يفتح عليك ويستر عليك
1: حفظك الله ورعاك
0: ان شاء الله ربي ينور قلبك بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: يلا في امان الله يحفظكم الله ورعاكم
2: مع سلامة الله.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: طبعا سامعين الكرام الوقاية خير من العلاج. الإنسان دائما أيضا عليه أن يقي نفسه من حيث الحمية وما هي الحمية عندما تجيش العلاج عندما تلتقي بالدكتور وجاب لك الوصفة أكيد أنه بيقول لك أنت بتأكل كذا بتأكل كذا تتجنب هذه تتجنب هذه خففها هذه كذا نعم. لابد أن تتبع هذه الخطوات
1: أكيد
2: لأجل العلاج يسبر ودسبر روحك
1: لأنه بعض العادات الأكل والشرب هي اللي بتسبب المرض.
2: نعم خلينا نشوف هذا الاتصال في ناس بيرسلوا قل لنا العنوان أنت ما تسمعوا مننا العنوان طبعا أنا مع الباحث خليل والباحث خليل موجود عندي في الاستوديو نشيل الاتصال نقول ألو ألو مرحبا سلام عليكم
5: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: من معي؟
5: معك
2: مطيع. أنا معك يحيى صلح من الإذاعة. أنت مطيع من؟
5: أنت يا حسني حياك الله عمي حياك
2: الله يحييك يا مطيع. من أينه؟
5: من آنس.
2: حيابك وحيابه لآنس كلهم. قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
5: أكيد زرتها مرتين.
2: إيش كان عندك؟
5: كان عندنا واحد مريض بألم في الأمعاء بس ألم قوي مو عارف وعالجناه وبعدين روحنا 20 يوم ردينا قلت بخير تقولي
2: إيش كان عنده في الأمعاء؟
5: كان عنده مرض في الأمعاء.
1: يعني الأعراض اللي كان عندها إيش الأعراض؟
5: كان سرطان الله.
2: يعني أيوة نعم. ماشي شيء.
1: أكيد.
2: خلاص عرفتك. نعم. عرفتك. نعم. الآن بخير.
5: الحمد لله تقول
1: فيها الحمد لله
2: ما شاء الله. يعني الآلم والذي كان تظهر علي وتضيقك تخفت تماما؟
5: أرجع ما جاء 20 يوم ولو تقول فيها بخير لأنك الشيافة جينا عند الدكتور وقد تقول فيها
1: الحمد
2: طيب
1: لله.
2: طيب قبل ما جينا عند الدكتور ما هي الأعراض اللي كان يعاني منها؟ إيش كان يشتكي من إيش؟
5: كان أعراض أنه فيه انتفاخ البطن ما كان يشتكي لا منزل ولا مطلع كان انتفاخ بطني قوي
2: والتهاب وفي الليل ما يعرف ينام
1: ما يقدر ياكل
5: انسداد كامل ما كان فيش.
2: لا اله الا الله. الان تمام
5: الحمد لله الجزية ما كان
2: ما شاء الله الحمد والشكر لله
1: الحمد لله والشكر لله. طبعا يا اخي ايضا
5: الحمد لله
1: اهتموا بالحميه اللي قلنا لكم الغذائي ما المصنعات والبيبسي والامور هذه يتجنبها
5: تجنب لا حد يخزن ولا يسافر ولا كانه في شيء
2: ما شاء الله
1: الحمد لله والشكر
2: انت في البلاد ولا في صنعاء؟
5: ها
2: في البلاد ولا في صنعاء؟
5: انا الان قلنا في البلاد نزلنا يدينا عند الدكتور خليل واحد بعده ثاني كان في سرطان في الفم الحمد لله الحين بخير اللي... يعني بيتحسن
1: نعم الان ذكرت خلي عنده في اللثه الشيبه
2: الحمد لله.
1: كيف حالها اليوم؟
5: بيتحسن الحمد لله
1: الحمد لله. طبعا انت يا اخي مطيع من سابق يعني الاجراءات اللي قالوا لكم التشخيص والعلاج ايش كانوا نصحوكم بال يعني قبل ما جول عندي
5: قالوا طلع الجمهوري ما سبنا دينا عندك طوال
1: الحمد لله وشكرا الله.
2: يعني بمعنى الجمهورية يفعلوا لي كيماوي. خيرة الله الحمد لله. إذن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله وشكر الله.
5: الحمد لله فضل الله فضل على الدكتور خليل.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. إيش مثلا توجه رسالة مثلا أنت يعني من خلال التجربة إيش توجه رسالة للي بسمعك الآن؟
5: والله أقول لك يعني في طلبة المستشفى عن مسيرة المستشفى وتدخل المستشفيات وتتعب وزي ما بتشوف نتيجة يعني ما بتشوف نتيجة، لكن عندما تشوف عندما جينا عند الدكتور شوف يعني نتيجة سريعة ومفعولها سريع والأمور الحمد لله سابرة ولو كانت التكلفة صعبة بس الأمور الحمد لله يعني أجت إلى بخير لا نزلت في يعني أعراض أمراض يعني حتى إذا سأل المستشفيات يكون بعد هذا المرض بيجي أعراض في الأجزاء وخالتك منهك وأدت عليك لكن هذا شيء يعني طبيعي كله طبيعي عشان طبيعية تدخل الجسم في مرحلة يعني كما هو
1: الحمد لله وشكر الله إن شاء الله لله. انك ترجع الشخص اللي مشان موضوع اللي عنده في اللثه من شان مراجعه
5: والله نرجع بالسيحي
1: يعني بعد ما يخلص الجرعه خلصت ولا عادها
5: والله ما انا داري عاد
2: اذا نبشر اذا ما قد خلص الجرعه يخلص سوا اذا قد خلص رجعته
1: اي يرجع
5: لا
1: طيب يلا في امان اخي مطيع
5: يلا
2: مع السلامه
1: طبعا يا عم يحيى احنا الان بنتكلم انه الاعشاب يعني لها فوائد عظيمة وطب قديم معترف به وأيضا الآن كل الدراسات والأبحاث اللي بيعملوها الغرب وأيضا بدأت بعض الدول العربية اتضح أنه الأعشاب بتعالج حتى على موضوع مشكلة الأورام وما أورام
2: نعم.
1: وأيضا لعدة أمراض اللي هي أمراض الصرع الآن موجود على استخرجوا علاج من الأعشاب اللي احنا بنفهم فيها من زمان يتعالجوا فيها الناس من سابق وأيضا أمراض القلب ويعني تعتبر كنز ويعني ثروة طبية للمعالجة وأيضا ما لهاش أعراض جانبية ما فيش يعني أعراض جانبية طبعا إذا استخدمت بالطريقة اللي مثلا الخبير أو المارس أو الطبيب الأعشاب عارف كيف يتعامل معها وأيضا يشخص المريض تشخيص دقيق.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: والمريض أيضا يلتزم باستخدام الجرعة مثل ما
1: نعم
2: أرشدوا في المركز
1: يلتزم بالجرعة وأيضا يلتزم بالحمية الغذائية اللي احنا بنكلم عليها
2: نعم. نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
2: كيف الأحوال؟
6: الله الحمد لله.
2: معكم يحيى صلح من الإذاعة من أنتم؟
6: حياك الله خلود خالد محمد الزبيري.
2: مرحبا بكم يا بيت الزبيري. أهلا يا خلود. خلود أنتم زرتوا المركز حق الباحث خليل؟
6: ايوه.
2: ايش كان عندكم؟
6: كان عندي القولون والمعده.
2: القولون والمعده. كم قدلش تعاني من القولون؟
6: قدو يمكن سنه.
2: ايش كان
3: الساعه الان العاشره في استديوهات اذاعه دلتا برعايه LG مجموعة شماخ.
7: الخضروات أنواع،
8: الفواكه أنواع،
7: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
8: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
7: منتجات LG
8: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
7: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
8: مكانس
7: كاويات
8: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
7: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
8: البيت الحديث مجموعة شماخ.
9: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات.

0: من ينتظر الحرب بين الصين وأمريكا فهو غارق في أوهام، لأن الحرب قائمة بالفعل ولكن بوجوه مختلفة، ولا يكف كل طرف عن قصف الآخر بما لديه من ذخيرة كراهية ضد منافسه على زعامة العالم. من بحر الصين الجنوبي توقعت كتب وروايات ودراسات أن تندلع شرارة الحرب بين الطرفين بموعد أقصاه عام 2034. فجزيرة تايوان المستقلة المهددة في الأدبيات الأمريكية، المنشقة المتمردة في الأدبيات الصينية، قد تكون ساحة الحرب إذا ما وقعت. لكن واشنطن تعلم أن المغامرة فيها خاسرة، لأن تايوان مطوقة بكل القوات الصينية التي يمكن حشدها بالكامل، وتستطيع أن تحرق الجزيرة والقوات التي فيها من المياه والبر الصيني. وأقرب القواعد الأمريكية من تايوان في جزر إيكيناوا اليابانية التي تبعد 500 ميل عنها، وتملك الصين الصواريخ المناسبة لتسديد ضربات مدمرة للقاعدتين هناك. لتذهب الترجيحات إلى السيناريو الثالث، وهو استخدام الأمريكيين لجزيرة غوام التي تبعد 1800 ميل عن تايوان، وهي بعيدة عن مرمى الرمايات الصينية الفعالة، لكنها بالمقابل بعيدة عن الطائرات الأمريكية التي سينفد وقودها في منتصف المسافة قبل أن تضرب أهدافها، وستصبح هدفا سهلا للدفاعات الصينية إذا ما أرادت التزود بالوقود جوا. البلدان يستبعدان سيناريو هذه المواجهة لما تحمله من تعقيدات عسكرية وجيوسياسية، لكن كل طرف يحاول توجيه اللكمات إلى نقطة ضعف الآخر، كأن تدعم أمريكا كل الحركات الانفصالية والجماعات المعادية للحكومة الصينية ومحاولة خنق التجارة الصينية والمطالبة بإنترنت عالمي ومنتشر، على عكس الصين التي تريده إنترنت تحت الرقابة الصارمة. إلا قواعد البيانات الأمريكية التي أصيبت في مقتل أثناء اختراق الصينيين لقواعد بيانات الموظفين الحكوميين عام 2014، بمن فيهم موظفون سريون في CIA ووزارة الدفاع، لتتبع ذلك باختراق آخر والحصول على بيانات 78 مليون أمريكي في برنامج الرعاية الصحية، إضافة إلى الحصول على بيانات جوازات سفر الأمريكيين وبطاقاتهم الائتمانية. ليأتي تطبيق تيك توك بمثابة القشة التي قسمت ظهر الأمريكيين الذين اعتبروا أنه في طريقه ليكون برنامج تجسس سيخترق كل بيت وكل فرد داخل أمريكا وخارجها. في حرب الكره والكره المضاد، يرى أهل السياسة وخبراء الحروب أن أمريكا تقف عاجزة، وهي ترى عملاقا يكبر بسرعة أكبر بكثير من تطوير السبل والطرائق للسيطرة عليه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك سلاحا إلا أن تكره الصين وأن تحب من يكرهها.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. وكلة ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. أنا مسكته بهدلته طبعا مرمطته وصممت يعتذر لك ونسوي الخلاف ده.
4: خلاف ايه يا سيد؟
3: سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي.
5: ما تقلقش اصله لسه ما افطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياة بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه.
3: ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميره زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه لا لا لا لا دي سميرة دي زي أخته إيه؟ دول راضعين على بعض.
4: ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟
5: جدع. اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قولي مين؟
3: طبعا هقولك مين ده.
5: شكري السيد خطبها.
3: هو الواد شكري السيد خطب؟
5: خطب
3: شكري السيد.
5: خطب من فترة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: ده خطب يا بابا ما ماتش.
3: أيوة ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة. أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول أخواته. يلا يلا يلا بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب
4: امشي يلا امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ. وخد أبوك في بطنك وتفضل واطلع بابا. امشي
3: برا
4: امشي.
3: ما تخافش من صوتك ما تخافش من صوتك. يلا مش ممكن نادر قال لك امشي امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه. يلا شوف شغلك امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم.
4: خلص ايه ده؟

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
12: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني.

Radio Delta.

Thank you.

Radio Delta, the number one choice, number one station. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.